له. عيش حياتك خليك شباب شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي الأنديل هتضوي

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

FM. سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.

0: كتبنا حن اليوم والتاريخ
1: سيفك أخي حاضر وماضي
0: البيت بدنا والتسلطين
1: دار الكرم والتسلطين
0: عمان البطولات والتاريخ
1: مستقبل وحاضر.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: أباء عمال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

أبناء عمان الأوفياء. إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: Αντίκ Σαββάδη. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: عليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: FM. Ze mogen te zien als de Gamsa, maar wordt mij nu te zien als de Gamsa. Sarana. Jamila FM. Aish Hayatek. وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

0: خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حلوة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

Ay, hayal de. وخليه

0: حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسل هوم إلى 900-90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 00.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة.

عيش حياتك. وخليك

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شميرة FM، عيش حياتك وخليك شميرة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شعر.

0: وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: الشبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت بطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة أكيد لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5، وفي ظفار من هنا على التردد 98.5. نتمنى لكم إن شاء الله يا رب دروب آمنة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار المسائي مثبت على موجة الشبيبة. ونتمنى إن شاء الله يا رب أن فقراتنا اليوم تونسكم في مشاويركم، تسعدكم أيضا اليوم الاختيارات الغنائية من وين؟ من مسقط، معاهد خلال هذا اليوم، فعاهد هلا هلا فيهم في اختيارات الفواصل الغنائية. نبقى كذا فواصل خاصة خاصة لبرنامج من الخريف. عموما مستمعين أحبتنا أكيد نتمنى لكم السعادة الدائمة بإذن الله تعالى، ومن هنا من استوديو في جاردنز مول بالتحديد مع هذه الأجواء الجميلة وهذه الأجواء الاستثنائية اللي يعيشونها الأطفال وأيضا الشباب وكذلك العوائل. ما ننسى أيضا يعني البرنامج من الخريف الذي يأتيكم برعاية فورد، اللي راح يزور جاردنز مول راح يفهم لما أقول لكم أن الاستوديو في جاردنز مول وبرعاية فورد كذلك، لأنه يعني ما شاء الله ما بين الاستوديو من اليمين من اليسار كذلك يوجد هناك سيارات فورد، تقدر انك انت اليوم تتعرف على امتيازات السيارتين الموجودة هنا في جاردنز مول. عموما مستمعين احبتنا نتمنى لكم مشاوير طيبة والاستمتاع كذلك بهذه الأجواء الجميلة هنا في محافظة ظفار، وأيضا إذا كنت سمعنا حاليا من المحافظات الأخرى سواء كان في مسقط أو حتى في الباطنة أو الداخلية أو الظاهرة أو الشرقية أو مسندم، أكيد نرحب برسائلكم، نرحب بمشاركاتكم، ونرحب كذلك بمتابعتكم لبرنامج المساء من الخريف. راح نطلع معكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل مستمعين لنعود إن شاء الله نكمل ونواصل معكم فقراتنا ومحطاتنا.

0: بحر شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: حياكم الله من جديد مستمعين، أكيد لكل من يتابعنا كذلك عبر مرئيات الشبيبة. هالمرة راح نروح وياكم إلى قصة أنا بالنسبة لي هي قصة مكافحة، وأنا أحب دايما أسمع لبعض القصص اللي فعلا تخليك نوعا ما تتمسك بأحلامك، وأيضا تكتشف أن ليس هنالك أي مستحيل. مباشرة مستمعين عز ما خبركم عن القصة، راح تكون القصة من معاهم أفضل. فمباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم، بداية مع زهرة الحضرمية، حياش الله معانا.
2: أهلين، تشرفت فيكم.
1: شرف بكل تأكيد لنا. كذلك ماجد الفارسي، حياك الله معنا عبر الأثير. حياك الله. بداية راح أبدأ معاش اليوم زهرة، ونتكلم عن قصة الكوفي كيف جاءت، وأيضا المشوار اللي إن شاء الله راح ننطلق فيه بعد شوي مع ماجد، ولكن دايما تهمنا نقطة البداية كيف جاءت.
2: والله الفكرة جات من 2024، كانت مو كوفي، كان فوترك صغير عبارة عن عندنا برجر وفرايز ومشاوي. طبعا ساعدوني الأولاد بالفكرة، الفكرة ابتدت مع ماجد ما شاء الله، لأنه هو شيف ونحتاجه في كل الأشياء، لكن ما شاء الله أخوانه بعد وقفوا معي، أخته شهد وماجد وفراس كانوا ما شاء الله معي رغم الظروف اللي صارت. الواحد ما يبتدي غير بالصفر
1: بالضبط.
2: وفعلا احنا ابتدينا مشقة ولو حاجة صغيرة، لكن الحمد لله كانت إنه يعني حاجة إيجابية في حياتنا. نعم. لله الحمد.
1: زهرة، ودنا نتعرف على يعني إيش هي أبرز الصعوبات اللي اليوم يعني فعلًا خلتكم يعني تتمسكون أكثر بهذا المشروع؟
2: والله لأن أنا كنت موظفة وبعدها طلعت، سبحان الله يعني شاءت الأقدار، وعانيت كثير أمانة، يعني عانيت كثير، وقلت خلاص لازم أني أنا أركز على هدف معين، وكان تركيزي معاهم إيش اللي راح نعمله، إيش اللي راح نسوي. فسبحان الله كلهم كانوا على إيد واحدة ووجهوني، يعني قالوا لي إحنا الفكرة أن نعرف نطبخ، ليش ما نبتدي، بديناها بالبيت شوية شوية شوية شوية لحد ما عملنا فوترك وجينا اشتركنا في السنة اللي قبلها صلالة. السنة هذه الوضع اختلف عندنا، بدينا على مشروبات وشيز كيك، شوكليت وكوكيز. طبعا احنا ما يبنى اي موظف، احنا بروحنا نطبخ بروحنا نشتغل انا وعيالي.
1: جميل.
2: وطبعا الاساس الكبير ماجد بأمانة، يعني هو في السنة من عمره 13 سنة هو يدخل المطبخ
1: ما شاء الله،
2: يبدع يعني مرة يسوي كذا ومرة كذا. رغم الظروف اللي مريناها ما شاء الله كانوا متعاونين معاي كثير، يعني في كل الظروف كانوا ايد واحدة الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد.
2: الحمد لله ربي لك
1: نروح
2: الحمد.
1: لماجد، ونتكلم اليوم ماجد عن دخولك لهذا المجال. الوالدة قالت من المطبخ اكتشفت الموهبة اللي موجودة معك كطبخ، وأيضا اللمسة الفنية اللي تكون دائما حاضرة. نتكلم عن هذا الموضوع، كيف اكتشفت اليوم أنك أنت فعلا قادر أنك تطبخ وتبرز يعني جماليات الطبخ، رغم أن اليوم نشوف الشباب والله يقولك لا المطبخ مش مكاني.
3: صح، بس هذه الكلمة يعني أنا ما أعتمد عليها صراحة.
1: نقرب مايكروفون.
3: أنا هالكلمة ما أعتمد عليها صراحة، كل واحد وله أهدافه، يعني النهاية الشغف يجي حال كل حد. وأنا من دخلت المطبخ تقريبا كان عمري 14، فحبة حبة حبة لحد ما صعدنا، فتحنا لنا فوترك صغير واشتغلنا فيه صراحة. كنا الأخوان، كان أخوان اثنين ويتر وأنا اللي أطبخ داخل.
1: جميل.
3: كملنا سنة على هالموضوع، بعدين سكرنا وفتحنا مشاريع في هالسنة.
1: أول طبخة طبختها وش كانت؟
3: صراحة باستا كانت.
1: كانت باستا. حلو. الخطوات من الإنترنت ولا؟
3: نقدر نقول حبة حبة لحد ما يطلع الواحد.
1: جميل. طيب ما شاء الله أيضا اليوم يعني خلال وجودك هنا في محافظة ظفار، مع تجربة ما بين العصائر وما بين كذلك مثل ما قالت الوالدة الأشياء الخاصة بالشوكولات وما إلى ذلك، نتكلم اليوم عن وجودك هنا في ظفار واللمسات الجميلة اللي إضافته، وهل في إقبال كبير ولا لا؟
3: نعم في إقبال كثير على المشاريب والكيك يعني. هي اللي تمشي الصراحة أكثر شيء. بدينا حبة حبة في المشاريب، نجلس بالساعات لحد نطلع نكهة ترضى يعني الكستمر، والحمد لله طلعنا بنتيجة ترضينا نحن.
1: نعم. خلينا نتكلم اليوم وندخل في تفاصيل، يعني يمكن احنا اليوم نشوفكم يعني كبائعة، ولكن ما نعرف ايش الاشياء اللي انتم تمرون فيها خلال يعني توفير مثلا الاحتياجات اللي هو للكشك على سبيل المثال، صنعكم للكعك وما الى ذلك. يعني ما شاء الله كثير من الحلويات اللي تكون متواجدة، العصائر، الكوفيهات، كثير من الامور، ولكن انا اعتقد ان خلف الكواليس في عمل جدا كبير. نتكلم اليوم ان قبل وقوفك الى هناك في ذاك المكان وتقديم العصائر، ايش العمل اللي دائما يعني تنجزونه قبل وجودكم هناك؟
3: طبعا نحضر هاي الاشياء احنا بروحنا في البيت، كل شيء نسويها ونقدم لكم اياها يعني بشكل ممتاز. نتعب عليها اكثر يعني، ما ساعه او ساعتين نتعب عليها، نجلس بالساعات لحد نطلع يعني شيء يرضي الكستمر، لان احنا ما نبيع شيء ما يرضينا ولا يرضي الكستمر، نطلع شيء حلو يعني.
1: جميل. نرجع للوالده زهرة. انت ذكرتي ان اليوم يعني ماجد هو الاساس حق المشروع نفسه. خلينا نتكلم عن بداية دخول اليوم ماجد لهذا المشروع، وكيف نحن اليوم نقدر نقول ان فعلا المشروع تأسس بطريقة جدا قوية.
2: والله يعني سبحان الله، ايش اقدر اقول لك، ان ماجد كان الاساس، بس اخوانه بعد ساعدوا بهالشيء. في صعوبات، في انتقادات، في اشياء سلبيه من الكستمر، في تعرفي انت رضا الكستمر حاجه صعبه
1: بالضبط،
2: لكن سبحان الله اجتهد لحد ما حصل. اسسنا البراند، صح انه براند صغير، بس نطمح انه يكون براند كبير. يعني اليوم براند بوف، براند صغير، ان شاء الله بكره راح تشوفوا براند كبير، ومو بس بعمان، أطمح أن يكون حتى برا عمان.
1: نعم، هو المشروع من الشباب إلى الشباب بكل تأكيد. يعني ماجد خلينا اليوم نسولف بعد يعني من جانب آخر، هل ترى اليوم أن يعني الناس بدأت يعني تحب كثير مسألة اليوم يعني شراء الكوفي أكثر؟ أنت على دراية أكثر مني بذلك، لأن إنسان ما شرب القهوة نهائيا.

0: المشروع ايش كانت الاسباب؟
1: المشروع القديم، المشروع القديم سكرناه لان بغينا نفتح مشروع ثاني، ما كان بسبب كان موقعه غلط، وثاني شيء يعني كان متعب، ففتحنا مشروع اسهل. هو ما اقول لك انه اسهل لحد ما تطلع النكهات هذه الصعبه، بس نفتح مشروع اخف يعني. موضوع الكوفي نحن فاهمين فيه اكثر من الاكل.
0: نعم جميل. هل تقدر اليوم يعني كونك كماجد انك توازن ما بين حياتك الشخصيه وما بين الدراسه وما بين كذلك المشروع؟
1: نعم، يعني الدراسه بعد لها دور كبير، بس المشروع الخاص بعد له اهتمام يعني. نهاية هذا مدخول وهذا الدراسة لها مستقبل ثاني، كل شيء ولازم تحط له اهتمام.
0: تخصص اللي حاطه في بالك مستقبلا وش؟
1: ما أكذب عليك ما حطت يعني ما
0: حطيت بعدك ما خطط؟
1: ما حطيت.
0: ليش حسيتك يعني في إدارة الأعمال؟ حسيتك شيء في البزنس؟
1: لا ما حطيت للحد الحين يعني ما حطيت شيء في بالي كثير. ما حط لنا اهتمام واجد في هذا الشيء.
0: جميل، الله يوفقك يا رب وتوصل إلى أعلى المستويات بإذن الله تعالى. نرجع إلى الوالدة، اليوم يعني شعورش وانتي تشوفي يعني أولادش ما شاء الله من سن صغير جدا وفاتحين لهم مشروعهم الخاص، وانتي أيضا من جانب آخر الداعم النفسي لهم؟
2: والله أنا سعيدة يعني الحمد لله، الواحد دائما يشكر الله على صغيرة وكبيرة. ربي لك الحمد أن الله عطاني أولادي وبناتي أمانة سند بعد رب العالمين، يعني هم مساعديني بعد الله في الحياة. يعني شوفي في الحين شباب يجوا تفكيرهم في نفسهم، سواء من البنات أو سواء من الشباب، لا هذولا لا، كل يوم يطرحوا لي فكرة. يعني شوفي عندي في البيت بنت ميك اب ارتست
0: ما شاء الله
2: في البيت، يعني حاولت أنها تساعدني قدر المستطاع، رغم ان انت عارفه الوضع الحين الحالي ان لا وظائف ولا شيء، الواحد يلجأ للمشاريع. بس بدينا حبه حبه، يعني بدينا ببراند هود هود. هود هود كان عن اكلات، بس حصلنا فيه صعوبات شوي يعني خاصه في الدعم، يعني محتاجين احنا الحين اشياء نوفرها على اساس ان الطعم يكون اكثر
0: جميل.
2: جميل. سبحان الله فترة معينة نجح المشروع، بس وقفنا، الهدف إنه نشوف الشيء الأفضل والأسهل من كل الطرق، يعني ما بس إنه طريقة واحدة، إنه لا أنا أفكر إني في رأس المال كيف أدخله، لا ما فكرت في الفائدة كثر ما فكرت إن أولادي يكون لهم اسم، إنه بكرة لهم مستقبل غير التفكير المادي. فعلا إحنا ما في حد ما محتاج، خاصة إنه وحدة تعيل أسرة، والأسرة هذه هي اللي تعيلها من كل النواحي. حصلت صعوبة بس ربي لك الحمد في أيادي كانت بعد رب العالمين تساعدني وتدعمني في كل مشروع كنت أدخله في دعم، يعني مثل ما أقدر أقول غير الفضل لرب العالمين والناس اللي الحين تسمعني وقفت معي، سواء من أهلي سواء من أقرب الناس من صديقاتي من أصدقائي وبعدها عيالي طبعا. والأكثر اللي صراحة عانوا معاي هم عيالي.
0: نعم.
2: أمانة يعني اللي تعبوا معاي بس كانوا صابرين على كل شيء، يعني ها اليوم بننجح بكرة بنفشل، لا بس لازم في يوم من الأيام راح يكون لنا اسم، يعني وأنا فخورة فيهم يعني من الصغير للكبير، من بدر لحد ماجد. أنا عندي 5، بدر وفراس وماجد وشهد ووعد، ربي لك الحمد سبحان الله، يعني الله عطاهم رحمة علي، يعني ما كل ما قلت لهم حاجة إن شاء الله هي والله إن شاء الله، وأنا أقول لك اليوم أنا في ذا المكان واقفة وبكل قوتي وبكل صبري بعد الله بسببهم.
0: الله عليك
2: والله جد.
0: يعني وصلتي الكلام إلى القلب مباشرة.
2: أيوة
0: اليوم
2: نجاحي
0: يعني
2: اليوم أنا نجاحي أنا بسبت عيالي، الفضل بعد الله إنه يخلوني أنا واقفة بسبتهم هم، لأن كانوا متساعدين معي في الظروف الحلوة وفي الظروف اللي مو حلوة، يعني كانوا عكاس إلي، كانوا يعني النظر اللي أنا أشوفه، ما في واحد منهم كان يتحقق أو يعتذر، لا إن شاء الله اليوم إحنا معك. ماجد يعني أشوفه طول الليل يسهر إنه يخلط، لا هذه النكهة ما ضبطت لا بتضبط، ما فكر في أشياء ثانية، مثلا أنا بسهر أنا بطلع بروح مع الشباب ينتظروني برا، لا لا لا، كان تفكيره أني أنا أساعدك وأساعد إخواني وأساعد نفسي عشان اليوم إحنا في براند بوف صغير بكرة بوف كبير وعلى

0: مستوى بالسلطنة وفي الخليج بإذن الله.
1: يعني أحيانا المسؤولية تكون هي مسؤولية مشتركة. أنا جالسة أتخيل الموضوع اليوم إن كل واحد قلبه على الثاني. أيوة. يعني ماجد قلبه على أخوانه، أخوانه قلبه على ماجد، ماجد قلبه على أمه. أيوة. أمه قلبه على أخوانه. فهذه المسؤولية بالكامل فعلا تخلي الواحد إن كل ما يفكر فيه راحة الكل، وكل واحد جالس يفكر في راحة الآخر. نتكلم اليوم يعني ماجد ردك على كلام اليوم الوالدة بمسألة اليوم، يعني أغلب الشباب يقول لك والله أريد أعيش حياتي، أريد والله أروح مع الشباب مثل ما قالت، بس يعني أنت سلكت مشوار آخر تماما لإيمانك وكذلك حبك للعائلة.
2: موضوع أنك أنت بتتمشى مع ربعك ولا هذا لاحق عليه. أنت الإنسان لازم يطمح، لازم يكون عنده أهداف، ولازم يكون عنده شغف. يعني أنت ما بتجي وبتطلع وبك بتروح بتستانس، هذه فترة وبتعدي، ما لها طول العمر. لازم تفتح لك بزنس، لازم تفتح لك مشروع. بس ما موضوع أن أنا بطلع وبستانس، أوكي بطلع بستانس، بس لحد متى؟ يعني لحد متى بيجلس هذا الوضع؟ أكيد لازم أشل عائلتي نفس ما هم ساعدوني وشلوني.
1: جميل، ردنا للوالدة مرة ثانية. أنا أحس كلام الوالدة عجبني أكثر من كلامك ماجد، دخلتنا الشعور بالكامل. طيب دائما يعني الواحد لما يكون في قاع يعني الصعوبات وأيضا التحديات يحس بنوع من الضعف، ودائما ما يحب يعني يكون له ملجأ معين. وأنا على يقين تمام إن الملجأ موجود معاش تماما، ولكن نبى نعيش يعني الصعوبات اللي مريتي فيها.
0: والله أكل مش عن أي صعوبات بالضبط، مريت كثير صعوبات. يعني سبحان الله قبل كم سنة، يعني الواحد لما يكون إنسان عنده وإنسان مو عنده، أنا كنت موظفة واشتغل والحمد لله، يعني ما أني مو كنت محتاج أني أعمل وأتعب على مشاريع وكذا، بس سبحان الله صار لي صار، خاصة مرحلة كورونا. مرحلة كورونا كانت شيء مو سهل علينا بالنسبة علي، يعني خاصة أنا وعيالي. بمانة كنت أملك مشاريع بس سبحان الله تسكرت، وانتوا عارفين كلكم فترة كورونا مرت مو سلام
1: كرام. نعم بالضبط.
0: يعني وربي لك الحمد، الله عطاني فرص أني أرجع أوقف من جديد، بس الفرص اللي خضيتها والوقفة هذه أنا دفعت فيها صحتي. يعني اللي توقف الحين عندك إنسانة ما مرت بس يا الله والسلام، أنا كافحت وحاربت عشان عيالي، عشان في يوم الأيام أبني لهم حياة كريمة، ما أريدهم يحتاجوا لحد أبدا بعدي. طبعا الأهل مو مقصرين واللي حولك مو مقصرين، ولكن كل واحد إلى يعني
1: طاقة معينة،
0: أو كل واحد له حياة. يعني الأخ له حياة، الأخت لها حياة، فما بتقدري أنت بتكوني ثقل على كل حد، لازم أنت تشيلي نفسك وعيالك، لازم تحاربي. وتأكد كنت تأكيد إن ما في مستحيل عند رب العالمين، مستحيل معك مع غيرك، بس رب العالمين ما في مستحيل. أنا كنت أوصل والله العظيم للانهيار، يعني أقول يوم خلاص أنا ما أقدر أواصل، أنا ما أقدر أكمل يا أم بدر، اليوم تي ما بقدر أكمل. بس كل ما أشوف إنه الله أعطاني خمسة في ذمتي، لازم أكون قوية عشانهم، هم عشان أبنيهم حياة كريمة. فعلا اليوم أنا بتعب، بس تعبي ما راح الفاضي، تعبي اليوم أنا جالسة أشوف نجاحهم واقف، يعني ما أقدر أتكلم أكثر، أحس العبرة خنقتني. بس ولد صغير في عمر صغير يوقف ويشل ويتحدى الصعاب ويحصل كلام، يعني انتقادات حلوة وانتقادات مو حلوة، احنا كذا شالينا بعض كملنا بعض، ما كل واحد اتجه لطريق. قال لك أنا ما أقدر، أنا ما مسؤول، سوري أنا ما أتحمل، يعني أنتوا جبتوني في هالدنيا، سوري. في بعض الشباب والشابات إحنا ما مسؤولين على اللي صار.
1: أبرز قومي. الانتقادات اللي جات وش كانت؟
0: يعني أبرز الانتقادات مثلا كيف حاطة عيالك، كيف قاعدين تشتغلوا في مكان عام، كيف متحملين الوقفة، كيف يعني غير أشياء كثير. الواحد يعني يوم يمر عليك مثلا اللي قهرك الحين عماني، واقف يشتغل شاب عماني، ما بيفضلونهم يروحوا للعماني. ليش؟ لا يمكن شغله مو نظيف، لا نحن ناخذ من براند اقوى. بس ليش ما تعطوا فرص للشباب والشابات الحين؟ حتى تكلمت في يوم الايام لصناع المحتوى، وصلت رسالتي ان ترى البراند الصغير هذا مصيره يكبر، مصيره يكبر يكبر من من الناس اللي حولكم الداعمين. يعني الحين أنتوا كقناة الشبيبة عملتونا برنامج، هذا بحد ذاته فضل من رب العالمين، ونشكركم على هالبرنامج اللطيف الجميل. لكن هم أنا أتكلم مع كل حد، كل ما تشوفوا، ما سواء ولدي، ما أتكلم عن ولدي، حتى الأولاد الثانية والشابات الثانية لازم تعملوا لهم تدعموهم، يعني ما تهبطوا معنوياتهم. يعني إحنا نمر هنا الصلالة ما سهل علينا، السكن والموقع كل شيء بفلوس، ما في شيء بلاش. يعني إحنا قاعدين نشتغل حتى أحيانا ما ندخل شيء، بس ربي لك الحمد في النهاية إحنا نبغى نوصل لحاجة
1: وهدف معين.
0: هدف معين.
1: نعم نعم. طيب عشان الوقت أيضا فقرة الأذان كذلك، خلينا كذا اليوم نختم بكلمة ودش تختمي فيها أنت وماجد هذه المحطة.
0: والله الكلام عجز، ومشكورين وما قصرتوا على البرنامج اللطيف هذا. لو شيء بسيط، أتمنى رسالتي توصل لكل حد يسمعني. أمانة أمانة لا تستهينوا بالشباب والشابات العمانية، حاولوا تدعموهم. يعني لو حاجة، مو شرط أنك تشتري منه، لو تجبر له بخاطرة، بنفسية معنوية بكلمة. أتمنى الكل يعني لما يشوف أسرة منتجة أو براند عماني بدأ يشتغل على نفسه، لا تكسر له مقاديفه، أوقف معاه، اسأله شو محتاج، مو شرط الحاجة حاجة مادة.
1: نعم ماجد كلمة.
2: مشكورين وما تقصروا على هاللقاء، ونفس ما قالتكم هي بعد
1: خلاص خدمت الكلام مع الوالد بكل تأكيد. شكرا لش زهرة وأيضا ماجد لوجودكم اليوم معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة. إذا مستمعينا من هذه المحطة راح نختم معاكم لفقرة أذان المغرب، ولنا عودة إن شاء الله أكيد نستكمل باقي محطات البرنامج.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شعر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة. اليوم مستمعين إن شاء الله كذلك راح تكون معنا محطات أخرى حاضرة في برنامجكم، برنامج من الخريف. المحطة القادمة إن شاء الله راح نتعرف على مشروع كذلك عماني، وأيضا هو إنجاز أنا بالنسبة لي وليس فقط كمشروع. أيضا في محطتنا الأخيرة مثل ما يعني مر علينا على مواقع التواصل الاجتماعي لأخونا من دولة المغرب وهو يتجول في محافظة ظفار بالدراجة الهوائية، كذلك راح يكون معنا حاضر في ساعتنا الأخيرة من البرنامج. عموما هذه المحطات على أساس تبتون الموجة لنهاية الساعة ولنهاية اللحظة في برنامج من الخريف. كذلك اليوم لفتني موضوع معين، احيانا لما تزور مواقع يعني السياحيه اللي موجوده هنا في محافظه ظفار يتبادر في ذهنك شيئين، يعني ان هل توثق اللحظه او انك تعيشها. يعني هذا الشعور اللي يخليك كذا محتار بينك وما بين نفسك كذلك. فاحيانا بعض المناظر فعلا ودك تعيشها بجوها الجميل، بخضرتها الحلوه، بنسيمها الرائع، ونفس الوقت ودك انك انت هذه اللحظه ما تكون يعني لحظه عابره فقط ولكن توثق كذلك معك عبر الهاتف. فهناك نوعين من الأشخاص، النوع الأول اللي كل شيء راح يوثقه، بيوثق الرحلة من الألف إلى الياء، وكذلك النوع الآخر اللي راح يقفل تلفونه يقولك لا أنا هنا جاي استمتع، أنا جاي يعني أتنفس الهواء النقي، جاي أبعد نفسي عن حياة السوشيال ميديا وعن مواقع التواصل الاجتماعي وعن التصوير وما إلى ذلك، فيعيش هاللحظة بلحظتها. فعموما يعني كل الجانبين جميل، عشان كذا نقولكم الموضوع فيه حيرة. كل الجانبين حلو أنك أنت اليوم تعيش اللحظة، نفس الوقت أنك يعني توثق هذه اللحظة، ولكن لما توقف في ذاك المنظر أنت تكون محتار ما بين وما بين. فعموما سؤالنا مستمعين لهذا اليوم، يا ترى يعني أين ترى نفسك؟ يعني هل تشوف اليوم نفسك في الفئة اللي لازم تصور كل شيء، أم الأشخاص اللي يوثقون كل شيء؟ يعني هل أنت من الأشخاص اللي لازم أنك تعيش اللحظة أو أنك توثق هذه اللحظة؟ عموماً هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد راح ننتظر مشاركاتكم ورسائلكم معنا اليوم عبر يعني واتساب الشبيبة. على طاري الموضوع، يعني احيانا يكون الجميل في هذه المساله بيكملها ان في اشخاص يعني الا ولابد احد في العائله يحب انه يصور كل شيء، فانت خلاص مرتاح مستانس واقف على جنب عندك احد يصور كل شيء، وبعد ذلك تروح يعني هاي فلان طرش لي الصوره ارسل لي اياها واير دروب وا وا وا وا لين ما يرسل لك اياها الصوره. فقصص جميله، لحظات ايضا يعني مذهله هنا ما بين يعني العائلة وفي هذه الأجواء الجميلة في محافظة الظفار ما بين الأصدقاء. وعلى طاري موضوع الأصدقاء، بعد مر علي مقطع فيديو جماعة الخير على منصة الإنستغرام، مقطع فيديو طريف ولكن ذكي في ذات الوقت، وأعتقد أن اليوم أغلب الشباب يعني يعملون عليها. فيقولك أن والله يكون في تجمع شباب مثلا عدد 10 أشخاص أو 11 شخص أو 12 أو 14 شخص، ويكون في يعني حجزون شقة معينة وغرفة حتى على أساس أن والله أنا جاي يعني هني على أساس أنه مش فقط اني استاجر شقه جميله واسعه كبيره وادفع السعر الفلاني، ولكن انا جاي هنا على اساس نعيش اللحظات الجميله هنا في محافظه ظفار، فالميزانيه راح تكون شويه اقل. فانا اشوفها ان فكره جدا جميله، فكره ذكيه، وعلى فكره مش فقط على الاصدقاء ولكن كذلك على العائله. فاحيانا يكون في تجمع عائله كبيره ويكون فيها تقسيمات ما بين بعد ذلك، يعني كل واحد يدفع مبلغ معين. فعموما على كل نتمنى لكم بإذن الله تعالى أجواء حلوة جميلة هنا في محافظة ظفار. راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل لنعود مستمعينا.

0: بخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة. رجعنا لكم جديد مستمعينا مع محطة أخرى من برنامجكم برنامج من الخريف. أنا أعتقد في مواقع التواصل الاجتماعي مر علينا خبر جدا جميل عن وجود بعض من الفاكهة الاستوائية هنا معنا في السلطنة، بالتحديد في محافظة الظفار. معلومات إن شاء الله أكيد راح نتعرف عنها عن قرب مع ضيفنا لهذا اليوم أحمد بن سعيد الكثيري. أبو صقر، حياك الله ويانا.
2: حيا إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في الاستوديو، ويشرفني أن أعطي نبذة أو فكرة عن الأشياء الاستوائية اللي تصلح في السلطنة بشكل عام.
1: نعم، طيب بداية يعني ودنا نتعرف على نقطة البداية، يعني كيف جاءتك الفكرة أن في بعض من الفاكهة لربما تكون فعلا قد تنبت هنا معنا في أرض السلطنة؟
2: هو طبعا كل بداية، أي إنسان بادي بداية تبدأ بسيطة. فأنا أول ما بديت بتجارة بسيطة، يعني كم من شجرة، أشجار على عدد الأصابع، وهذا الأشجار الحمد لله أنا شفتها نمت وكثرت وزادت وأثمرت، فهذا اللي شجعني أني أزيد الكثير من الفواكه الاستوائية. والحمد لله طبعا الأيام استمرينا حتى وصلنا إلى أرقام ممتازة جدا في مجال الفواكه الاستوائية.
1: نعم، طيب يعني أول نبتة استوائية معك على أرض تربة المزرعة وش كانت؟
2: هي أول نبتة نبتت معي، يعني تقصدين أول نبتة نبتت معي هي شجرة جيك فروت. هي طبعا في مرة من المرات كنت أنا في تايلاند وجبت معي كمان بذرة، فهذه البذرة بذرتها واستوت وطلعت ونبتت، ثم زرعتها في الأرض وكبرت هذه الشجرة والحمد لله توسعت واثمرت، ووسعنا منها هذا الفاكهة حتى صار عندنا منها مئات الأشجار من هذا النوعية. فهذا اللي شجعني أنه الأشياء الاستوائية، الطقس معانا في المحافظة خاصة في الجبل طقس استوائي، يعني تتدقل معه كثير من الأشجار الاستوائية خاصة الأشجار اللي من شرق آسيا وفي مناطق أخرى من العالم فيها أجواء استوائية تناسب تقريبا الطقس معنا في الجبل.
1: أنا أعتقد اليوم يعني الأجواء اللي موجودة في محافظة ظفار هي أجواء استثنائية تماما عن باقي محافظات السلطنة بحكم الجو البارد، وأيضا المواسم اللي متواجدة هنا معك، موسم الخريف في فترة الصيف، موسم كذلك الشتاء، وأنت على دراية بهذا الموضوع الأجواء المناسبة لبعض النباتات.
2: هو النباتات الاستوائية تحب دائما الأجواء المعتدلة. نحن هنا نمر بأربع فصول، الفصول الأربعة بتختلف عن كل الأقاليم تقريبا في سلطنة عمان. نحن الفصول الأربعة اللي هي 3 شهور مال الخريف، و3 شهور مال الصرب، و3 شهور مال الشتاء، و3 شهور مال الصيف. فهذه الفصول المتعاقبة هي طبعا درجات الحرارة ما بتكون مرتفعة لهذيك الدرجة، في أغلى يعني أعلى درجة حرارة وصلت تقريبا في الأجواء في الجبل، خاصة أنا أتحدث عن الجبل، زراعات في الجبل ما تتعدى 33-34 إلا في ظروف استثنائية معينة، يعني يوم يومين هكذا ممكن تغير فيها الجو، وإنما على مدار العام تكون الأجواء دائما معتدلة. فالأشجار الاستوائية هذا جوها، هذا أماكنها، يعني الأشجار الاستوائية تحب الأجواء المعتدلة دائما. فممكن نحن حتى إذا نقلنا نحن تقرب شرق آسيا، والأشياء اللي تنبت في شرق آسيا وعممناها على الجبل بتنبت نبات بأريحية بعد.
1: نعم، طيب إذا اليوم بنسلط الضوء على يعني الأصناف المتواجدة في المزرعة، يا ترى كم صنف متواجد هناك وإيش أبرزها؟
2: هو طبعا الأصناف اللي معي أصناف تقريبا وصلت إلى مئات الأصناف. فالأصناف اللي نجحت معانا نجاح باهر، أشجار الجاك فروت، أشجار المانجو، أنا عندي 150 صنف من المانجو، الجاك فروت تقريبا 10 أصناف. أيضا من الأشجار الناجحة واللي تبشر بخير وتبشر مستقبل باهر هي أشجار البن. نحن زرعنا بن وبكثافة والشجرة تبشر بالخير وتبشر بمستقبل واعد في هذا الجانب بالزراعات. أيضا عندنا الأفوكادو، عندنا الكاكاو، عندنا الدراغون فروت، عندنا الباشن فروت، عندنا المستعفى الأفريقي، عندنا كثير من الأشجار الاستوائية اللي أثبت

0: ثلاثة ونجحت، وتقدر ويقدر واحد حتى يعمل منها مشاريع يعممها على مستوى المحافظة. في أشياء تصلح في الجبل وتصلح في السهل، وفي أشياء ما تصلح إلا في الجبل وعلى ارتفاعات معينة مثل البن. البن يعني أقل ارتفاع يحتاج له 650 متر عشان أنه يثمر، ويحتاج له طقس استوائي طقس معتدل. فنحن مثلا إذا زرعنا البن في صلالة ما بيصلح، لكن إذا زرعنا في الجبل على ارتفاع 600 متر بيثمر وبيعطي إنتاج وفير، وممكن الواحد يعمل منه بكميات كبيرة.
1: نعم، تعرف إيش الجانب المبشر من هذا الموضوع بالكامل؟ أحياناً يمر علينا كنوع من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي إن محاصيل البن راح تقل في المستقبل بحكم الأجواء وما إلى ذلك على مستوى العالم. من جالسة أتكلم اليوم كذلك معك الكاكاو، كذلك في يوم من الأيام مر علي إن محاصيل الكاكاو كذلك راح تكون قليلة بحكم يعني عدم القدرة على زراعتها وما إلى ذلك. اليوم نشوف نحن زراعة البن وزراعة كذلك محصول الكاكاو معانا في السلطنة، أعتقد من التباشير الجيدة.
0: هو طبعا من الأشياء اللي قلت لك قبل قليل تبشر بمستقبل واعد هي زراعة البن. زراعة البن يمكننا تعميمها على مستوى المحافظة وخاصة في المناطق الجبلية، فشجرة تتراوح يعني تقريبا إعطاها من الثمرة ما بين 4 إلى 5 كيلو في المعدل سنويا، وشجرة البن ما تحتاج بهذيك العناية ولا تحتاج هذيك المتابعة. شجرة تحتاج سقي وتسميد، بينما هي اللي يحتاج معالجة هي بعد ما يقطف البن يحتاج له فترات تجفيف فترات تحميص ولو شغلانة يعني في من حيث المعالجة. بينما زراعة الشجرة سهلة جدا وتوفير الشتلات سهلة برضو. الحين في محطة جديدة للبن هي في كيرون حيرتي، والمهندس بخيث هناك مشرف على هذا الموضوع، وهو الرجال عنده يلمام كثير بهذه الشجرة وعاش فترات طويلة في يعمل تجارب على هذا النوع من الأشجار. عفوا. فأيضا إذا تحدثنا في بعض الأشجار الاستوائية اللي تصلح في الجبل ممكن يعممها واحد في الجبل أو في المدينة، أشجار الأفوكادو. أشجار الأفوكادو في دول كثيرة من العالم تعتمد على الأفوكادو في اقتصادياتها. يعني الأفوكادو من الأشجار الواعدة حتى أنهم يطلقون عليها الذهب الأخضر من كثر ما هو مطلوب. هو طبعا فاكهة الأفوكادو من الأشجار من الفواكه المطلوبة جدا. فالأفوكادو مستقبلها واعد جدا في المحافظة، وتصلح حتى في الجبل وتصلح في السهل وتصلح في المدينة، ممكن واحد يعمل منها مشاريع. أيضا المانجو، المانجو بشكل عام يعني من الأشجار اللي غزيرة الثمر وتنتج إنتاج طيب، وفي أشكال مميزة جدا من أشجار المانجو ممكن واحد يكثر منها ويوسع فيها.
1: نعم. طيب إيش رأيك، يعني أنا مر علي في يوم الأيام مقولة، يعني هي مقولة أتوقع يعني متداولة كثير، يقولك أن أحيانا الشجرة ما راح تنبت إلا من خلال الإيد اللي راح تزرعها. فيقولك والله في إيد تزرع في إيد لا ما تزرع، معنات أنه يعتمد من شخص إلى شخص في مسألة الزراعة.
0: هو فعلا هي عامل البركة أو عامل الحماسة أو عامل مثل ما تقول الاهتمام. وأهم حاجة الإنسان إذا زرع واهتم بالشجرة وسقاها في وقتها وسمدها واهتم فيها، طبعا الشجرة هي تريد هذا الأشياء. طبعا والشجرة طبعا هي كائن حي، الشجرة تتأثر بالعوامل الجوية، تتأثر بالعملية الاهتمام. مثلا إذا واحد اهتم، كل ما واحد اهتم بالشجرة أكثر كل ما الشجرة أنتجت وكل ما أعطت الشجرة أكثر. وبشكل عام هو الإنسان اللي عنده الحماس وعنده الشغف في جانب الزراعة هو هذا اللي تحصليه إنسان يبدع ينتج يوسع يعمل أشياء كثيرة في مجال الزراعة. فشجرة ما تقتصر على شخص يقولها لا أنا هذا اللي يزرع وهذا اللي يزرع وهذا ما يزرع، لا، وإنما الإنسان المهتم، الإنسان المتحمس، الإنسان اللي عنده شغف، هذا الإنسان اللي يتبارك، وهذا الإنسان اللي أموره يعني كل يوم يحقق نجاح في هذا المجال الزراعي.
1: نعم، أعتقد هذا أيضا اللي حصل معك ما شاء الله من خلال المحاصيل الكثيرة في المزرعة، وأيضا يعني الواحد يعني يحس بنوع من الهواء النقي الموجود هناك. يعني يختلف الهواء أكيد من مكان إلى مكان آخر. عموما على طاري موضوع المحاصيل يعني كذا معينة أنت ذكرتها، هل ممكن إحنا اليوم يعني حتى كمستمعين من الشمال على سبيل المثال زراعة بعض من هذه المحاصيل اللي نحن مش معتمدين معتادين عليها؟
0: والله هي طبعا الأجواء المناخية بتختلف عندنا. نحن هنا مثلا على الشمال، في الشمال بترتفع درجات الحرارة إلى درجات قياسية، يعني درجات كبيرة إلى درجة أنه بعض الأشجار ما تتحمل هذه الدرجات العالية، بينما في بعض المناطق مثلا من جبال عمان تصلح هذا، خاصة في الأماكن المرتفعة للجو فيها معتدل. الحين على سبيل المثال في كثير من الأشياء ما تصلح معنا نحن هنا، لكن تصلح في الجبل الأخضر وفي جبل شمس، مثل الزيتون. الزيتون نهائيا ما يصلح في الجبل، مثل الخوخ، مثل الدراق، مثل المشمش، مثل الكمثرى، مثل التفاح. هذا الأشياء في خاصة في المحافظة، في جبال المحافظة ما تصلح، لأنها تحتاج إلى درجات برودة معينة. بينما نحن الأشجار الاستوائية بشكل عام يعني تتأقلم معنا، تتأقلم مع الأجواء، تتأقلم مع الطقس، تتأقلم مع الظروف الجوية. يعني أشجار من خلالها أنا تجربة مالية، أشجار كثيرة أثبتت وجودها وأعطت محصول وافر جدا، حتى ممكن واحد يعتمد عليها في إنشاء مشاريع، في زيادة، في يتوسع فيها. ولكن في أشياء مشتركة، في أشياء مشتركة ممكن تكون معنا نحن وتكون في المناطق الشمالية. مثلا في بعض الأخوان نجحوا في زراعة الأفوكادو في بعض المناطق في الباطنة، في الباطنة.
1: حلو.
0: ولكن تحت المظلات معينة أو تحت في ظل معين. وفي كثير بعض الأصناف ممكن تتقل فيها مثل هذا الأجواء، ولكن أغلبية هذا الأشياء الاستوائية تحتاج لها جو استوائي، حتى من اسمها يدل عليها، فاكهة استوائية يعني تريد جو معتدل دائما، جو مستوي.
1: طيب من وجهة نظرك يعني إيش هي أبرز الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الواحد أثناء الزراعة؟
0: يعني هو في الأخطاء الزراعية إنه رجل الإنسان مثلا إذا زرع لازم يكون عارف الشجر هذا كيف يتعامل معه. الشجر مثلا على سبيل المثال الأشجار الاستوائية إذا واحد يريد يزرعها لازم يعرف كيف يحفر لها، مثلا المساحة، المسافة اللي يحفرها، إيش نوعية التربة اللي يعطيها في البداية، طرق السقي مالها، يعني هل هي في الأسبوع مرة، في الأسبوع ثلاث مرات، في الأسبوع مرتين. مثلا إذا في أشجار إذا أنت غرقتها بالماء تموت، جذورها تتعفن وتموت، وفي بعض الأشجار تحتاج كمية كبيرة من الماء، مثل الفافاي، مثل الموز، مثل النخيل، هذا تحتاج كمية كبيرة من الماء. ولكن أشجار مثل الجاك فروت إذا جتها كمية كبيرة من الماء ممكن الجذور مالها تعفن وتموت. فاهتمام الشخص نفسه وإلمامه بالزراعة هو هذا العامل الرئيسي اللي مفروض واحد يكون عنده فكرة عن الشجرة إيش اللي بيزرع.
1: نعم، خليني كذا نقاس أتخيل خلال حديثك وأيضا الثقافة ما شاء الله المتواجدة معاك عن كل نبتة وأيضا كل المحاصيل الزراعية، أنا قاعدة أتخيلك وأنت تتجول اليوم ما بين في المزرعة ما بين المحاصيل، شعورك يعني كيف يكون؟
0: هو طبعا أنا يوميا أمر بهذا التجربة، يوميا أمر بين الأشجار، وطبعا مروري أنا ما بيكون مرور الكرام هكذا بس مجرد مستمتع، مجرد أنا ترى أراقب الأشجار، أشوف يعني مثلا الشجرة فيها مرض معين، الشجرة تحتاج مثلا سقي، الشجرة نقصها مثلا سماد، الشجرة يعني فيها نوع من الحشرات معين. فبرضو مروري أنا بيكون مرور ملاحظة ومرور في نفس الوقت أني أستمتع أنا بالشجرة نفسها، هل ممكن هذه أضيف منها، هل ممكن هذه أزيد منها، هل ممكن هذه أعمل منها عقل، أعمل منها ترقيد هواي، هل ممكن هذه أكثرها، وهكذا. يعني بيكون مروري مرور يعني شخص مش مرور للكرام، يعني واحد مطلع ويروح وخلاص.
1: نعم.
0: يعني واحد يعني نظرته تختلف عن نظرة الإنسان العادي.
1: يعني أنا أعتقد أن مرورك يعني الاستكشاف إذا كان في أي خلل في أي نبتة أو في أي شجرة من الأشجار المتواجدة هناك. طيب أنا مر علي مرة في مقابلة لأحد الأشخاص اللي كان يذكر يقول أن النبتة تشعر بأحاسيسك، إيش رأيك أنت بمن يقول هذا؟
0: وطبعا أنا قرأت عن هذا الكلام، سمعت عنه، ولكن هو عادة أنا في أنا جات معي تجربة مرة واحدة قلت لهذا الكلام. في مرة جاتني شجرة بن قهوة خولانية، فأول ما زرعتها شتلتين زرعتها في الأرض وقلت له شوفي أنا زرعت في هذا المكان، إن طلعتي أنا وعدش إني أكسر منش وأعمل منش حقوق، ما طلعتي ذنبش على جنبش. فخاطبته بهذه الطريقة، فالشجرة أنا تعقلمت، نبتت، ثمرت، والحين عملت منها حقل كامل من هذا النوع من البن الخولاني.
1: نعم وجهة نظرك انها سمعت الكلام.
0: هذا ما انا اقدر احكم على شكل. هي طبعا هذا الكلام لابد ما يطلع كلام الا ورايه شيء. لابد انه في ناس قد اقروا تجارب حول هذا الكلام. وانا سمعت انه في ناس وقرات انه في ناس عملوا تجارب على هذا النوع من
1: النباتات
0: تجاوب الاشجار مع الانسان نفسه. وفي شيء لابد من هذا الشيء انه موجود.
1: طيب بشكل عام يعني عموما كم صار لك في مجال الزراعه؟ يعني هل منذ الصغر وانت في هذا الموضوع
0: شغف يعني
1: شغف الزراعه او استكشفت هذا الموضوع في عمر معين؟
0: لا والله انا من من من, من انا صغير وانا عندي شغف بالزراعه الى درجه انه اي زمان اذكر انه في الحوش مع البيت او في الشرفه مع البيت كنت ازرع نوع من اللوبيا. وبعدين صار الشغف هذا انه انا زرعت شجيره صغيره فهذا شغف. ولكن لما زرعت في خاصه في المزرعه في الجبل تقريبا طلعت الاشياء اللي فيني كلها يعني كل الاهتمامات مالي الشغف مالي موجود عملته في الشجرة والحمد لله يعني الله وفقني وهذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم لك الحمد. أنا لاحظت أيضا أنك أنت دخلت صقر في هذا المجال.
0: هو مثل ما يقول مثل ابن الوز عواء يعني صار عنده اهتمام الولد صار عنده اهتمام يحب الشجرة يحب يزرع. فهو الحين مثلا إذا عندنا جروبات أو ناس سواح بعض المرات هو يناوب عني يكفي مني يشرح الأشجار عارف عنده خلفية عنها عنده تقريبا إلمام بالأشجار إلى درجة أنه صار في بعض الأشجار هو بيهتم فيها بنفسه يعني يسقيها
1: خلاص شجرته الخاصة
0: خلاص يعني. فهذا برضو نوع من الاهتمام. كل ما إنسان ترى كل ما إنسان اهتم بالشجرة كل ما أعطت الشجرة أكثر.
1: طيب يعني يمكن على طاري هذا الموضوع والاهتمام الكبير للأشجار يعني يمكن الشيء اللي قاعد يتبادر في ذهني حاليا مسألة اليوم ان هذه المزرعة بيجمعها وهذه ايضا المحاصيل تكون متواجدة هنا اعتقد انه من جانب اخر تعطيك نوع من الاريحية النفسية.
0: هو طبعا كل ما واحد حقق نجاح في شيء معين هو بيشعر براحة بيستمتع بالشجرة. مثلا على سبيل المثال انا اذا زرعت شجرة والشجرة شفتها طلعت بشكل طبيعي وبريحية وثم زهرت ثم انتقت فأنا أحس بشعور يعني شعور نجحت أنا في هذا الجانب.
1: نعم شجرة الكاكاو لما زرعتها كيف جاءتك الفكرة؟
0: والله شجرة الكاكاو لما جبت شجرتين شتلتين صغار كل واحدة مثل الأصبع وهذيك الأيام لسه ما في مشايات الكبيرة كثيرة وجبتها عن طريق الانترنت وجتني تقريبا مثل الأصبع فشجرة زرعتها واهتميت فيها وتابعتها وهذا كان وسقي وما أدري وصلت الشتلتين وصلت لي ب 360 ريال عماني
1: ما شاء الله
0: جبتها من أمريكا الجنوبية. فالحمد لله يعني هذيك الشجرتين الله طرح فيهم البركة. أنا الحين قد طلعت منهم عشرات الأشجار
1: ما شاء الله. نعم
0: والحين هي مثمرة وبتعطي إنتاج زين والحين حتى الى درجه اني انا الحين وسعت فيها فالحين اذا ثمره مالها طبعا احنا بنعيد تدويرها من جديد انه الثمره بنزرعها مره ثانيه عشان نكثر كل ما حصلنا من البذور وزرعناها وطلعت البذور ونمت كل ما قدرنا نوسع اكثر في هذا الجانب.
1: نعم ما شاء الله يعني نحن اليوم نتكلم عن محاصيل نادره وفريده من نوعها موجوده داخل المزرعه وأيضا بأسعار وقدره يعني أغلى سعر شجرة موجودة معك يعني أنت حاولت قدر الإمكان اقتناها معك داخل المزرعة كم؟
0: هو أغلى شجرة عندي وصل الكيلو مالها 3600 دولار في نوع من المانجو يسمى ميزاكي أو يسمى بيض الشمس. هي شجرة في الأصل هذه نوعية من الأشجار من الأصل من تايوان كانت أصلها من تايوان ثم نقلوها اليابانيين وعملوا عليها تجارب ونجحت في اليابان. وتعرفين ان اليابانيين ناس مهتمين جدا ويعني صاروا الشجره يعني عاملونها بمعامله نوعيه فريده وصاروا حتى الثمره مالها يتم تغليفها بتغليف معين والى درجه انهم باعوا الثمره ب 3600 دولار. هذا الشجره قدرت انا اجيب منها اربع اشجار
1: ما شاء الله
0: والحمد لله الحين الاشجار دخلت طور الانتاج وصارت تثمر بكميه كبيره وهو طعمها ما بيختلف طبعا عن المانجو الاخر الا بتميز يعني شيء بسيط ولكن ثمارها ممتاز ولون الثمر نفسه يبهج النفس يشد وطعمها برضو يعني يتميز نوعا ما، مش بهذاك الاختلاف الكبير، ولكن اللون والشكل بيعطي تميز في هذا النوع من الأشكال.
1: نعم، أنا شفت بعض المحاصيل موجودة داخل المزرعة بألوان من الداخل مختلفة عن العادة، اللون البنفسجي إذا ما خاب ظني.
0: هو ترى
1: هي نفس النبتة ولا؟
0: ترى نوعيات الأشجار خاصة أشجار المانجو أشجار المانجو في عندي ألوان كثيرة، عندي بنفسجي، عندي أسود مانجو الأسود، في عندي مانجو أزرق، في عندي أصناف كثيرة من المانجو، إلى درجة وقت الإثمار لما المانجو يثمر ويحمل ثمار الواحد ما يدري إيش يتفرق على إيش، إيش من اللون اللي أتفرق عليه. أنا أتفرق على الأصفر، على البرتقالي، على المانجو الأسود، على بيض الشمس، ولا أتفرق على إيش، إلى درجة إنه الثمرة هي تجذب الشخص نفسه. يعني أنا بعض المرات لون الشجرة أو شكل أو لون الثمرة أو شكلها يجذبني لإني أجيل عند الشجرة نفسها.
1: نعم.
0: فترى الأشجار الاستوائية غير المانجو في أنواع كثيرة من الثمار، في ألوان وفي أشكال وفي أحجام، إلى درجة إنه في بعض أنواع الجيك فروت توصل 40 كيلو، إلى درجة ما يشيلها واحد يوصلها السيارة، ثانية نحن نشيلها حتى نوصلها السيارة.
1: ما شاء الله.
0: وفي أصناف كثيرة كثيرة جدا من أنواع الفواكه الاستوائية.
1: نعم، أكيد الفاكهة تختلف من فاكهة إلى فاكهة أخرى، وجميل أن الواحد يعني يأكل ما يحصد. يعني مثلا أن اليوم تكون معك المزرعة، وأيضا يعني أنت تعرف إيش التربة اللي موجودة هناك، وتعرف إيش الأسمدة اللي أنت واهتمامك كذلك لهذه النبتة، ف يعني شعور انك انت تاكل مما يعني زرعته شعور جدا جميل، وايضا اللذه تكون دائما مختلفه.
0: هو طبعا الواحد يحس بريحيه غير عاديه لما انت بدل صنف او صنفين او 10 يكون، كل ما تزيد صنف كل ما انت ونجح معك هذا الصنف كل ما حسيت بلذه الانتصار. يعني كانك انت انجزت شيء، عملت شيء جديد، ضفت شيء جديد. فالمزرعه ما مرت بين يوم وليله، انا لي 22 سنه في هذا الجانب، بجرب كل مرة يجي نوع وكل مرة يجرب نوع، وإلى حد الله ما إذا شيء جديد أو تابعت شيء في الانترنت أو تابعت نوع من معين من الفواكه أحاول في كل الطرق حتى أوصل لهذا النوعية من الأشجار. بعض الوقت أسافر أقطع مسافة في الطائرة، يوم اليوم الثاني أجيب الشجرة نفسها أروح لها من مصدرها وأجيبها وأزرعها.
1: جميل.
0: فالحمد لله رب العالمين، يعني نحن يوم وبعد يوم نحقق نوع من النجاح.
1: نعم.
0: في خاصة في مجال الأشجار الاستوائية.
1: نعم. جميل أبو صقر، يعني أمانة هذا الحوار الجميل الشيق اللي أيضا يدفعنا نحن اليوم يعني للاهتمام كثير بالتربة العمانية وأيضا بالمحاصيل الزراعية اللي تكون متواجدة معنا اليوم. إيش الرسالة اللي ممكن اليوم توجهها للناس مهتمين بمجال الزراعة في ختام هذا اللقاء؟
0: والله أنا أحب أوجه للناس أنه الإنسان اللي عنده مساحة أو عنده أرض حاول يستغلها، مش لازم تكون مرعى ولا لازم تكون حوش مصور هكذا بدون معنى. ممكن تحط أشجار أفوكادو، ممكن تزرع فيها بن، ممكن تحط فيها أشجار مانجو، ممكن يعني أنت تستفيد وأنت تأكل منها وأنت برضو تجيب لك دخل آخر بغض النظر عن الأشياء الثانية اللي أنت مثل في بعض الناس عندهم مصورات يخلوها للحشايش. لكن لما الواحد عنده حوش ويزرع فيها أشجار مثمرة هو بيستفيد من ناحية الدخل، وبيفيد الناس الآخرين، بيوفر هذا النوع من الثمار.
1: نعم نعم.
0: فأنا أشجع أي واحد في مجال الزراعة الاستوائية، لأن المناطق الجبلية والمناطق بشكل عام يعني في المحافظة صالحة للزراعة.
1: نعم، كل محافظة أكيد يعني لها يعني تربة خاصة بمحاصيل معينة في سلطنة عمان.
0: أكيد أكيد، عمان كلها عمان أقاليم، عمان مثل الإقليم هذا نحن إقليم مثل محافظة ظفار بيصلح فيها شيء معين، بينما في مناطق عمان الأخرى بتصلح أشياء كثيرة. على سبيل المثال مثل التمور، التمور عندنا في الجبل ما تصلح، في صلالة ما تصلح.
1: نعم.
0: لكن في المناطق القاحلة في المناطق خلف الجبل مثل الصحراء بتصلح. في الباطنة مثلا، في الشرقية مثلا، في كثير من مناطق عمان في أصناف كثيرة من التمور وأصناف كثيرة من المانجو وأصناف كثيرة من الزراعات المختلفة.
1: نعم.
0: تأقلمت ونمت وأثمرت وازدهرت، يعني وحققت نجاح في هذا الجانب.
1: قلت أكيد. شكرا لك أبو صقر اليوم وجودك معنا عبر أثير إذاعة شبيبة، وأيضا على هذه النصائح وعلى هذه التجربة اليوم اللي نقلتها عبر أثير إذاعة شبيبة.
0: شكرا، أولا شكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة الطيبة، وشكرا جزيلا لكم على وقتكم الطيب، ونتمنى يكون لنا لقاءات في المستقبل القريب وحتى نلتقي في وقت آخر. جزاك الله خير وشكرا.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك. إذن مستمعينا حبتنا من هذه المحطة رح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أختكم شيماء السيابية. في الإعداد كان معكم سامي كليب, وأيضا ما ننسى في الكواليس شبين ومن مسقط عاهد الزجالي. إذن في أمان الله وحفظ الرحمن.
2: مدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

0: فريق شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

Ayş, hayal edek. وخليه

97.5 صلنا.